نويسات الشقح في تعصيص الشبو أبود نكال نسان وقتب فوق سقي النار السوس أمور كي بيت تدل معنا